الكل الجوعانين من تشيلي للصين، كأكل مجاني في أرض فلسطين. يستمر العرض من

مجاني ببلادنا جاهز، اللي بده بيمشي على الرجلين وبيطلع ياكل رصاصة على الحاجز أو فشك يعبيله كرشين. الأكل المجاني ببلادنا جاهز، اللي بده بيمشي على الرجلين وبيطلع ياكل رصاصة على الحاجز أو فشك يعبيله كرشين. واللي ميت جوع بلا مآخذ وبده ياكل صاروخ في اللباس، يترقص ويضل بخصره هازز ليشوفه غضنفر يهتف باسم حماس، أو يطلع يقعد على بوز الدبابة وعلى الجدار يرحب بالقناص، أو يطلب أوردر على البيت أكلات قنابل ريحة وصوت رصاص مطاط، أو يوم الجمعة يستنى فوق الأسبوع مظاهرة وقبل ما تروح بتوصلوا أكلات عشوائية من فتحاوي بين هالناس، أو يطلب طبخة من المسؤولين طبختهم ريحتها بتصدم أكتر من القار، طبختهم بلا مواد حافظة وفاهمة بلا مكونات. واللي من